0: لكتي ليست من هذا العالم
1: إذن أنت ملك
0: أنت قلت إني ملك
1: لم أجد سببا للحكم عليه جارت العادة أن أطلق لكم بالفعل

لكن راسهم بذكا ونخونو قيين دجهن كبشتا هلون أمامنا وكملوت أبا فكار يا بدر يلو مدانيت

ولجاتو ان انت تبلالك من دنو لجاتو ارملا ملا ملا ملا ملا تيملا يكرس لفكر